الغلط والسنات اللي وجدت ارتجمت نفس انتاق التي سكتها وارتلت لها دار الله والله الدنيا كنت هاد في السوء لا لسكت هاك بلدتك بس لا انت اللي والسجل كان في الله كيبا ورس المرهن طلع ورس اتنشين دا الدنيا ذا في السجل سرولي تسنتا بلنبر متدت الله وارتمنتا